واستبشر عشيرتك الأقربين واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. فإن عصوا

رواحها شهر وأسلنا له عين القطر ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه

قالوا الحق وهو العلي الكبير. قل من يرزقكم من السماوات والأرض؟ قل الله.

يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط.

الشرك وحرم ذلك على المؤمنين والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا.

السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالطَّيْرُ صَافَّاتٍ ۖ كُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ.

الحلم منكم ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء.

أنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة

ربك محظورا انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا.

ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسط

السماوات والأرض ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود زبورا.

ربك ليجزيك أجر ما سقيت لنا فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين قالت إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج

وقد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون.

وما تعلنون والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون.

إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون أفأمن مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو

الله مثلا رجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير.

أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين ولقد

بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة.

يتمتعوا فسوف يعلمون أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم

حب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق.

يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد

الملك والحمد رب الجن والبساري لا سل ضيف انكاري من قد يباسروني في سيري والجهر بالإحسان.

ايضا عن الكريم البادي عس عس القدار حتى كل العثير العفار من اوادي وعنه ارض والي قد جاد.

عصمتني ربي من هزى ومن قداري تواصلي لك في الأعداء مغتريبا به كفاني يا أهل الكفر.

يا من لله بالفقار من قال لي عبد أن اليوم مضطرب عند نفار سعي أسياء وسموري جوابه حسبي الله الحسيب هنا وهو الحسيب.

وقلبه بالمصير غدا مداري من فن أني لقي لله مرتقيل أو لي سوى المستقيم.

يكرهني سبل وتاري له خطابي وأرجو فوق ما طلباتي من جوده نافير مستحيل.

هوايا الباخي والنهاري. إني فقير حقير ليس لي عمل أرجو به الفوز من قوم ومن سهاري. وقوت لي من كامان عاد له أهلاحا.

وارزقني الكسافي ها والبس الحواري هب لي تلاوتها سخني خلاوتها وارزقني الكسافي ها والبس الخواري قلل هدايا بيها هب لي عناية بيها وسر

فاس القديم فيه لكل واخ وافي ليل وفي سحاري معنا ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.

بلا عداد باخ قديم له الأزياء والقدر يا منتقى يا رائي سلاك رمين معا يا من بأمر

ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدق ورزقناهم من الطيبات فما اختلفوا

0: Kouta.
1: Jerejeuf ci andi bi ak sen radio
2: UKP FM.
1: Jerejeuf ci andi bi ak sen radio
2: UKP FM.
3: Bismillah ya simi sani yallah qad ibtada'tu bi nasmi dure yallah. Bismillah ya simi sani yallah qad ibtada'tu bi nasmi dure yallah. Dure ñu diiw juroodal mustafa wa umma rawa mawlidaw muqtara yallah. حفال مكن رسول الله واستمعوا وانشدوا يا ملا لنقي الله دقلن تخاو دقلو لي ما يوح محمدنا من مولد الهرب منشور يا الله مولد الدائي الوزر لا يوي بري ولفل نقيا النجاي اليغم مهنا يا الله دم يخم القايدة mawle lu daw ñu sawar ndax yalla fuñ tollu na yalla wo yalla manana ma way yaram waye kon bu xam xam ci lu tax tag yonem war wo yalla xam yalla xam fa mu des yonem ba war makku ne ku len xam yalla bu xam ko ka yalla dana foy turi mamam maqariqin al mujizat bi mudade bo ba yalla من فيد به المناوي يا مجيم لنا خلق سان اسم في المنشور يا الله والمولد الدري والبري لا يكوي ولك مناوي والبرشن يا الله ميرانا يكسي نيو في كغيد فنيو موتا ما بولات سين مولد يا الله محمد خير خلق الله في يا بدر يا الله وسلي هل يدهر يا الله
2: يكبسن
3: محمد خير خلق الله في يا بدر يا الله وسلي هل يدهر يا الله لولا ما كان ملك الله منتسما دنيا واخرا من الاسماء يا الله هل كان نورا ولا لوح ولا قلم ولا سماء مع الاملاك يا الله ولا جنان ولا نار جيني ولا عرش وفرس مهر أنهار يا الله ولا نجوم ولا شمس ولا خمر ولا زاب مهر أمتار يا الله ولا جبال ولا بر ولا شجر ولا رياح جرت في زل يا الله ولا دواب ولا إنس ولا ملك والجن والأنس والأنجار يا الله فالكل من نوره رحمن أوجده لولا ما كانت الأفاف يا الله مسجان المصطفى بان أمان لنا والكائنات من الأنوار يا الله يا مولد المصطفى هيا جنيجتنا أسقيتنا من هيون منك يا الله يا مولد المصطفى شربت مسمعنا بسجر غير البرا يا دهر يا الله يا مولد المصطفى فرجت قربتنا كسوتنا عقدة الأنهار يا الله يا مولد المصطفى فرجت قربتنا كسوتنا عقدة الأنوار يا الله يا رب يغفر بجاه المصطفى كرما واستر عيوبي في داري يا الله واكرم ندر المصطفى كرما دهرا دار في السجن منك يا الله وصل لنا بتسليم حليبي ورويره بريان يا الله لما اراد الهنا شمالكنا تدين نور رسول الله يا الله خلق دوان فسمعها بقدرتي زجرة الخلد واليقين يا الله كرب يا الله حمل يا رب محمد ما لبن رنجام قوي سبال يا الله ينم كيوان غاسلام بين دم موغن يا كيميري هدين كي سدم يا الله مبين الارجا كيكير آي الوصل قدر ملو جمال مثال وفوف يا الله sabal na fofé djourum ñaar ko ki jooni daat ci kaw garab la bi ismillah ya allah bur yalla jox ko fe mer atul haya imu yor jo ba gis bopam fa yalaw batin ba dal li sujud ngir kal sa yalla taxaw juroomu yoon ñu duggal fa bindi yalla juroomi julli mo ta de su len mana ba ngir mo am la jekkale ke loru kayalla min nuri rabbil wara anwaru kulli fad hamal al qalaiq fil mariy yalla anwaru sabihi min nuri kulli fad wa lam biya wa jami rusuli yalla leeram nga jaamuna leeru rabbu di ko war lu mat bi xamsini alfin ha ma yalla leeram ba jaamuna leer ak rabbu di ko war lu mat bi xamsini alfin ha ma yalla bur yalla dal di digal leer yoy yep ñu war ngir jaamu leer ak rasulullahi yalla tafo wa tafo bismillah ñepp nga na subhan khaliq haza nuri yalla ni war di war alfu alfu lhani mbalu kofur bilambi wa shukri wa tasbihi yalla bu yalla xol leer ga muy loxfar ba ñak ba sap di tok tok hayaan minu yalla ñanan tu tok ne jido babakar omar usman shum halim wa na yalla bu delu binda ca tok ñoyo won ca la sal malaaka ya harasa kursi yalla wa al-anbiya wa jami'ir si wal kurama wa lawi wal khalam mabosi yalla bur yalla na khali mam goge binal majikum ma kanu aw sayako lu dara yalla munako man ana lan lay jek bindu bu wir ya rabbi ya khaliqal asya'i yalla munako an la ilaha لا شريك له الا الاله وحيدا بين الله محمد خير خلق الله في ابد سلامي اله الخلق يا الله با يالله تدي رسول الله مدنا متي بخر دالي سجود فوف يا الله سجود نتي ميلاد فوف يا ما سجود ماغل محمد اخيتم يا الله مبين حجنا أقي ولوري يمير والهور والدور والولدان يا الله تبين جانا ما أتنغور ولي ومير أكي شاكيد أجانا يا الله يا لانتنا هل يمام قوكي بنرد ما فر مركي المؤمة أولو الحسن يا الله نيل ما كل مصطفى يا غيت موس نباتم يا لاجيرا دل خبور نورنا يا الله
2: إيكا بيثم

ሰማኝ ረው ኛይ ደስካላኝ ደስ ገበል በጊቱን ኸብላል ከውኒ ያለው ከባላ ያመጣሁል አረም ሙሐመዱና ሊሽድራቂ ሙንተሃ ሙያ ሙያለው ሽቶን አልፈላም ፈገጃኒ መኸም ንግርጃ ሙራቡ ወራ ኸፋሩ ያለው ቡሪያላ ዳሊ ወሰለረም ጋ ወከሙኙ ሊዛቲን ምን ሸማ ኢላሂ ያለው ሐምሶን አልፈላም ፈገጃኒ መኸም ንግርጃ ሙራቡ ወራ ወሃቡ ያለው ቡሪ አላ ዳሉ ተሆለረም ጋ ወከሙኙ ሊዛዲን ምን ሸማ ኢላሂ ያለው ሐርበሆን አላም ፎገች ጅንዳት ዲያ ሙራቡ ወራ ፈታሁ ያለው ቡሪ አላ ዳሉ ተሆለረም ጋ ወከሙኙ ለኻሚስ ምን ሸማ ኢላሂ ያለው ፈሚሩ ጅንላህም فوقك يا جمعهم ديا مرب الورا رساه يا الله بري الله دلو دخل ارم غواكي منو نرادي من سما الا يا الله يسرون الفلام فوقك يا جمعهم ديا مرب الورا لراسي يا الله يسرون الفلام فوقك يا جمعهم ديا مرب رب الحسي يا الله بري الله دلو دخل ارم غ وكمنو لزالج من شمع الا يا الله ينن باسترتو الا جن يمدلوا بينرا بالورا منانو يا الله بري الله دلو دخل ليرم غواچمو نور لساني سما ولرج يا الله مصاف 5000 بلا كسب بجام باري البراء يا بر يا الله بري الله دلو تخول ليرم غواچم يو لاول من سما الى يا الله متجسي يا سما باسم مالكنا بنت ادم بالسلسال يا الله كرب يا الله فبه امام سنو ادم متن لليرغنا كبي فوق يا سوف يا الله كرب يا الله فبه ادم متن لليرغنا كبي فوق يا سوف يا الله maam suna adamana bu yalla way taxalal leer ñoom mu dumi ma xol ko yalla maam suna adamam wote mustafa adatano motal ñuna usjido li diini yalla malaake yebal sujood iblis lank taxaw lil kibri wal kufrani yalla leeram da sax ca gannaawat maam jayati malaake ya ngay siyaari sappe yalla maam suna adamana bur yalla way toxalal leeram muhammadu ni mawal koyana leeram ga leeram je maam suna adama far malaake ya ngay sujood li noor yalla maam suna adama sel mo leer ga tellu tawat ni yalla roof ko ci sa warom yalla karok la yalla toxal leeram ga daldi ko sol ci sanni kay ba mu jallok leer ga yalla mata ba kuy taaya taaya sanni kay bu buul moy sanni say taare ngir leeram ga yalla maam suna adama jallok leer sa ba yeret ne yalla roof ye ci sa warom ye yalla bur yalla ñadil ko leeram ba ba kay de muñu muro ci digal ba muy sabale yalla usman leeram ga ak leer homar ga mu am mom lañ defal ñaari warom am ya yalla hal yi dara baram deem na tano leeram ga jalli na fil asbaati yalla le taxu xam buy tasaf bo gis mu ngabi kurus waram ya lay fat ba jot seen bo ya yalla le taxu xam buy tasaf bo gis mu ngabi kurus waram ya lay fat ba jot seen bo ya yalla isqila man sabahal mawla bes buy khabsabat maul amla amjadu ya allah isqira man shabal maula biasbuyi khabsabat maul amjadu ya allah lama kana aqalu nurul mustafa wa kasas anwaru asabihi lil jadi ya allah watarin
ندر المصطفى كرما بيرن بيارك سزين من قيله وصلي النبي تسليم حلي به ورمير بالريحان يلو دقل مغلق أسلم يو كادمات ينمي أكللت مامم يلو بيان جادم أقدنان يسوكلين يكيلين ننكو يا لننكو يلو بيان جادم أقدنان يسوكلين يكيلين ننكو يا لننكو يلو لما أراد إلهو الأرش مالكنا إزار غير الورى في ناس يلو لكن آدم دكب دنيا نفكي فن فكنت الجنة قبل الخلق يلو ليرم دروف جمام آدم آورل بوري على جيجل فلما تاب يلو هب لير قبروغ أكتن قدل كسل مدل جوك تسلي أندك سنك يلو mubi ne mam sunu hawa bole len jalasal musal ko lere rasulullah yallah kero ko mam hawa ambe sis lere gato ho ci ne bi adama hande sawayallah kero ko mam hawa ambe sis lere gato ho ci ne bi adama hande hawayallah kero ko sis gudo lere muhammadu gay ci ke ñon ñep hande sis yallah بري الله دال دي وصل 50 من كتبين يوني كو سينس ما عندك لير جا يالله لير انت سبلك شي دايو حمد ايو يموي نير لير تاها رسول الله يالله لير انت سبلك شي دايو حمد ايو يموي نير لير تاها رسول الله يالله من تاير ناصنين لدائر أسن في الجد يلو يا تائر الأسن تائر الأسن تائر لسرين توبا وخلو يا تائر الأسن تائر الأسن تائر لسرين توبا وخلو ومن يفرغان بلمسين بوجه كلهم كبوجة مدتها بالألو سر النار خليل الله إبرا لكل يلا ميا نار كوني فإن يلاو نمدوس طرقنا لفيتالا بصفكم بردا وانك سلاما رينا يلاو إدريس يلن بما فبلغ دل جبو بريا الله ينيك بالآيات يلاو إدريس دانا وصل فنويري كينور كبن بس دورور مومل جيلاو إدريس دانا وصل خميري تيرين وير كبير نبس دور وير مامل جاي الله أخنا قدن توا ودي بكب برس أبدا ما دخ نفرنا قيا إدريس ويا الله إزاق يونس إسماعيل كليمو أسين كم ليرج ليتالو فيا الله ينقوب لولا رسول الله ما برئت هيناه من رمد للحسي الله قتم يمور يو موت مصطفى لجسر خميس اليوسف دلو جسبا يالله قتم يمور يو موت مصطفى لجسر خميس اليوسف دلو جسبا يالله دي أنين لداود الهديد بي رولي لسيق بمبغ في نسمي يالله دي أنين بي أولين لداود الحديد بي وليل سيخ بمبغ في نسمي الله غيرم دسري كنوي أنف جدي بيات فينوسة بنت إجليل ليجا يالله كبوتي تاها لنوم فين يلون في رجب رفان ورقالك أمدك يوم يالله نبال بيام يو مسل صبين يجال ننم كرال بكيم بحل يودي يالله نور الجلال كمال تارب يوسف كلير تهال سلمو نغمى يالله بذلقنا مصطفى داود من تلري جالو تاتايا نال الملك يالله أيو برقم قداد كيري يا كبير يو مصطفى ما يكونه من حب يالله ليرم دور دومي حب الله موقع جغو
وكان من عرب أقافي الله وصالح دومي كنوكين أبو عرب ويرم دموك جغو أبودي يا الله وصالح دومي كنوكين أبو عرب ويرم دموك جغو أبودي يا الله يا دخ سليمان داغي ورنجلو دي دول هند جنين ياد ينام ييوات يا الله خدوها مثل شهرين ورواه كذا يا تمنى ان دجل بلقيس يا الله حبب سليمان زوت لن بويا اندجاو يا مصطفى يا ديمبو تمتر يا الله حبب سليمان زوت لن بويا اندجاو يا مصطفى يا ديمبو تمتر يا الله بدل كن مصطفى موسى دهم كنا ما في يمينك يا موسى يا الله يا كم خربه الخلصوم يا وكبلي في الهون يا لبتم مولا ما يا الله في زمن مريم يا فبروك يبارس فهم يا

deglul ma wax la ci jeenob nim demay ci arab minal man aliyu ma way lol ay allah deglul ma wax la ci jeenob nim demay ci arab minal man aliyu ma way lol ay allah bada sumo shuhada minul nikhamati وغضب الكون من انوار الله والكائنات يا ايها المصطفى خلقت دنيا الورى جميعا منه يا الله هو اول الحق سر العالمين به كفى جميع البراء يا منه يا الله لولاه ما اوجد الله وجود ولا حجان ما كان الى منه يا الله حاسد الانبياء مجل ومكرمة وما لدي رسل هزل منه يا الله هلا بي آدم أسنى هلا رتبا وللخبول جنا في سن يا الله لو ملائكة رمان خف سجدت سجود سن ما تصيف يا الله مصلى في سري نور النبي وما بدا سجودي إلى النور يا الله إدريس لما دعا لولا وما أرتبت إن المهيمن أقدار لولا إدريس لما دعا لولا وما أرتبت إن المهيمن أقدار لولا ويولس الفضل لما بالهبيب دعا أنجاه مولا ولا من هودي الله بيت وسلمناهم فاستجيب له نجا ومن ناو في الفلك يا الله نجا من النار إبراهيم صادس أراه ولم يوسوه في النار يا الله نجا من النار إبراهيم صادس أراه ولم يوسوه في النار يا الله وليس بي في الدم من النضال خناء يا ألمين به من الفقر يا الله يقوب العاد به من كبد نسلت هضاه مولاه من أهدهر يا الله وضر يوسف مولاه عليك سال أرزال العاد له من بهد يا الله أياب من ذريه لما استجار به أبراه رب الورى من داي الله داود من شره نال الهجد له واتي الحكمة وتغييف يا الله داود من شره نال الهجد له واتي الحكمة وتغييف يا الله بسليمان نال الملك منفردا إنسان وجنا وريا زم يا الله موسى هلا تورنا يا الكريم به كان الخطاب له في سر يا الله بيك فالله هيسى مكرما ابدا مكر اليهود له رب به الله لولاه لولاه ما خضر السماء وهلا وما ارتقى رسله الى

انتهى الله وسلي النبي تسليم حليبي ولويره بريحان يا الله دل ما وغلا فلي راك مزوجة فادس الله

الكافر إن ذي المستضعف كرم دارا بعرف سجئ كرم وسلم بتسليم حليبي ورويل بريان يلو هذا مال الخيام لجوب تسليم على خير النار السلام عليكم يا زين الأنبياء السلام عليك قال القياي السلام عليك السلام عليك يا سال سياي السلام عليك يا سال سياي السلام عليك يا محمد السلام عليك يا محمد السلام عليك يا تا السلام عليك يا ممجد السلام عليك يا معي أوزار السلام عليك يا سايب الأنوار السلام عليك يا معي الشنوب السلام عليك يا جليل القلوب السلام عليك يا خير الأنعام السلام عليك يا بدر التمام السلام عليك يا دار البصاي السلام عليك يا بر الشقاي السلام عليك يا مصوب الخيام السلام عليك يا مشرب بالغمام السلام عليك يا متواجد الكرام السلام عليك يا خلاص السلام السلام عليك يا متواجد الكرام السلام عليك يا خلاص يا خلاص الدهام السلام عليك يا سن الشباب السلام عليك يا سايب الرباط السلام عليك يا ردنا الصلاة السلام عليك يا داي الفلاح السلام عليك يا نور سبا السلام عليك يا رب الزمان السلام عليك يا خير الخلائق السلام عليك يا أفضل كل ناطق السلام عليك يا نبي ورسول السلام عليك يا أبا بطول عزا كيل تربي عسى مصطفى عسى جميل وهي عسى أوهب عسى جميل نهج عسى مرتضى عسى أبي بلاي عسى سيد مرتضى هو سند مرتضى عسى مرتضى وعسى مجتمع وعسى مرتضى وعسى مصطفى صلى الله عليه وسلم وفي مولد درج نسيق وفي مولد سمين هذه قصيدتي لمدي نبي لمي عسى نبي هدى عسى سجو قدى عسى سراج الذي لا ينتبه أبدا عسى نبي الذي ترجى سباته عسى الذي نوره خبرنا من بدا عسى الذي جاءنا البشرى مشيه به محمد المجتبى مما شفيه قدى عسى لسيداتي دنيا لمولدي وسلم من السلام شكر وانفخدا عسى الذي كوثر حوض طهور له كسانه كنجوم حدها عددا عسى النبي الذي خالد جليل له منصر الناس تسيما لا حددا عسى الذي جاب الآي الذي أجزد أهل الفزعات ينمسن لا أبدا عزا الذي خلال عزار المراخي وجال كالبرخ الشمر على الأسيس عدا عزا الذي خدته ويخادمه من شاء يناظره في الكون الأبدا عزا الذي شق منه جو سمى ملع علما وإلما وعدها سيدا شردا عزا الذي خرج أصنامه من أتى لدين يدعو ونار شجر قد قمدا ومع فارس قرطر ونارهم من أجلي قمدت من بعد سار صدا عزا الذي قد بدت في الكرب شيرته ووسمه وسمه في سن قد وجد عزا الذي أسر الإسلام دوته أهدى بدوته من كان مقتدسا عسى الذي أسر الإسلام دوته أهدى بدوته من كان مقتدسا
عسى نبيكما عسى بيبكما عسى سبيكما إن الإساب قد عسر علي إلهي هبا وهدا وقسوا بمقام إنه سهدا صلى ليلا هبا وهدا وقسوا بمقام إنه سهدا واترم ندر المزدوى كرما دارا بياد ساسيك من غيناو وزل ينبي دلعي من علي به ورويرو بريان يلاو الحمد لله رب العالمين هلا محمد نجل عبدالله يلاو الحمد لله رب العالمين هلا محمد نجل عبدالله يلاو عبد المطلب بموي ماما كاسم دون باي مطلب ملي يرلير يا يلاو مدن عبد المناف المعرضة بقزي كذل من نجل كلاب واجا يلاو كي رب المدرجة يومي وي ويلكهب رأي غالب فير عمنا يلاو ويالمواجر مالك ندرة الوكنا ندرة قصي مدل ينوي كان يلاو ويل ما مدرك بإلياء شما مدرين نشعر ما دي بني أدنام أيلاو أدنام جرير ما مخيل لن بديم جيك على لا جروي جري على يلاو جيك على لا جر رنغو جري لا جر نس ديقل بلاي وي رسول الله يلاو ما قال سلال ما مواجن منام جاري في جبل أرال من فاو يلاو كي احمد المصطفى يا مات بمات مطل كي من مات ابيان تهانتم تلقو يا لو سمامي باخل يا عادب جانتين عيسى فجر يا مصطفى يا راهي يا لو سمامي باخل يا عادب جانتين عيسى فجر يا مصطفى يا رسول الله يا لو واترين ندر يا المصطفى كرمان دهران دار في مساسين منك يا لو وصل يا نبي تسليم علي بي ورويره بريحان يا لو دول المخلق يا رب ليرك رسول تغاب لأمي من أبي البر يا لو بسك يا رب لن يتك باب جيم قصا تجونا باب نيم بابا يا لو كرا الله يعلن مالك بلوان كتجل منطب جانما نرخيتم يا لو rilwan xeyna ko gawal bu werante wubil jannat wadun bugal xetam yalla muy den ban bu ñu barkelo ci wëru rajab yowmal hubati sangati yalla mirajuma sayyidu layami kulimo yonen ba moy khairu khalqillah yalla mirajuma sayyidu layami kulimo yonen ba moy khairu khalqillah ya law besub kero rañu fam botam man mir ma soso ci ndey jetu ci je abdullah ya law nelen suñu nopuli bar sen gi o ko teral ma way ko ngir xamna su yonen ba ya law gudi kero ak le xiram sar joy bi yu xutana ya way ahli rajim fa way ya law أنجبنا خير البراء يا مصطفى يلفن بنينا إبراهيم كيف يا لو داني ابن كيفر كالإسلام جمنته إبليس أنجي جوي دفر رونغي يا لو ملاك يبني سبال طول الليلة زبان خالق واسا خلق يا لو زبان خالق النور المصطفى سمنا بنوري فوق النور الكل يا لو جينا جنا أور أين يبدي وعي نام ربان سايب جنا جينا جينا جنا واج تيسي تتي جنا غي نام ربان سايب بشور يا لو نور دي سانغو كنان من نايك الزريم نام ربان سايب الأتواب يا لو نور دي سانغو كنان من نايك الزريم ما مر من سايب الأكواد يا لو واتر ندر المستضعف كرما دهرا دار في مساسين منك يا لو
وصلي النبي تزري من قلبه ورويرو برياني الله موتق بعد مسلمان نيو كويرو رجب سيارة بمرمى نجر ليرم غاية الله موتق بعد مسلمان نيو كويرو رجب سيارة بمرمى نجر ليرم غاية الله أتاي بشرها بأن عملت سفيه أمتي في اليوم يالله دي وخ ندم غلا يو دمول تسانت بوين يا ام غير البرات يا انت يا الله راجع رسول المصطفى حجبا من ربها ما راد الخضل يا الله يا سورا جن وانكم سملت الى ولادتي خير الخلق يا الله شهبان ما يار ويرم سي سدال دي تغو شيار به مرما نالا بي يا الله kana ko aminatin del na bulabi ngir amati shuru wulo milahi ya law kana ko aminatin del na bulabi ngir amati shuru wulo milahi ya law way na wali khadma tawalidu fi sari sabana bil mariya law kiyer ko lafano nyaw siyar ndem begal ko na ko kine muhtaru ya law kana ko ya amba khairal alamin ma zabinatul ilmi wa ahman ya law kiyar sawal la lera mustafa de nala ne am di setu je biram bo ba ya law kiyar sawal la lera mustafa de nala ne am di setu je biram bo ba ya law leram nga faw xuna lera jant mo reey ni jalam ga mo ni ngeer mawlid bayna karok la sirwa khalilullah ibra taxaw kemo di maam shun ibrahim ayala besu karok la ko nasurna ki aminatin ya am samsul wara billahi ayala soqi dadim kalam nurul jalal ba nurul jamal ni wer uy fek ya law chokandan jalal nurul jalal ba nurul jamal ni wer uy fek ya law karalama sunishmay la dal taxaw siyar lerga tena nan sant ya law magna andem bala may dem kayima wax la lu ni ya ham khairu quraysin nihma ya law ما تغني بين السبعة والمرتين معاً وسمسم واتيم وارنا يا الله كأو تبسك للير المصطفى دين الله كما عالب جل بول وامك يا الله ويوير داود نيو أرمال سيار النيم يوماً وبسرها بالولي يا الله ويوير داود نيو أرمال سيار النيم يوماً وبسرها بالولي يا الله يا مخاد يا تارم وخال اصنام وما هي او شان يا الله يا مخاد يا تارم وخال اصنام وما هي او شان يا الله كيوتم خريف لسليمان يو يبصرها ما سيارتي بالمختار يا الله يا معين عيون كن هم النغام موي سيد الجن ولم لاك يا الله يا معين عيون كن هم النغام موي سيد الجن ولم لاك يا الله مناكو بالله سانغوب سانغ يا نيغا يور نور سماوات ولا دين يا الله مناكو بالله سانغوب سانغ يا نيغا يور نور سماوات ولا دين يا الله sabar la sayyiduna musa si arandem begal ko sabal ko mbotam dom jayalla ya mbumbar may rañan waw khal buraqi ila sabil samawat mo gibilu yalla moy saibul wahyi bil qur'an min shuwarin moy saibus salatil khamsi yalla ja'nu maryama wulay mo mu jeñu ci wéru gambu la ñew li bisé yalla ya musaib ayatin ku gis ne wedam wala ji wa sawmi wa sakati yalla
مصائب الدين والإسلام موت وجبو توبة فتوبة لمن قد أبنا مصائب الدين والإسلام موت وجبو توبة فتوبة لمن قد أبنا مشايب الدين والإسلام موك جبو توبا فتوبا لمن خد هبا يلو بلا إمام الأنسل ولا ودعت بمثل أحمد في الأكوان يلو وحقر النظر المصطفى كرما دهرا بعرف السسيب منك يلو وصل إلى النبي تهليم عليه به ورمي روح بي ريان يلو ليلة مولد خير القلق حدي بنها والطوارق والآيات يلو بديك فك النار لا يون النوت يا دنيا كيير قام بسنين يلو بديك فك النار لا يون النوت يا دنيا كيير قام بسنين يلو كرو بسخنا سرتوغي بس بطل برب ساي نوب نوبك مولد يلو بوري الله دال ليبال مريم عاسيتن هوا زارت ني نوجس يالله كذلك الهور والولدان نيب دي وي دي ناجنا ني نوجس يالله بوري الله دال ليبال جبريل ان قدر من الملائكه بالهلام يالله ني دال جين تبالاي باتين سي دي راس بلام دي والفري وتسيم يالله معلبة أن إبراء زمن آمينة بسرعة والأرض يالله نروس جند بمبالم لكولن بمصف بين الهظالم والأقدار يالله بوري الله جيمون جبريل كي ملاك ندم نيلي سيارة نيلي نوكس يالله ويغتو الله أبواب السماء إمان من يبدم لئن لوقت الفجر يالله مسي يقين يا أكامور يا ليكودي بين السماوات والأرض ما يالله بوري الله دال دي وصل جنا يمل نورس بيدي نيو وي وي نيو اني يالله جاهل يبك جرا يبك لو نيك دي وي في البر والبحر والأفاق يالله لما بدل مصطفى من بني آمين هلا يديتي أم الهب يا الله لما بدا المصطفى من بني آمنة هلا يديتي أم الهب يا الله تكلم المصطفى يونن بوخنا جاكو بسمم جدو لنكوي مكال يا الله تكلم المصطفى يونن بوخنا جاكو بسمم جدو لنكوي مكال يا الله كبرنا الله الآن sabbal sant yalla bu wéru jibilu sant ko mangolo ma yalla waya fu rasulil mawla waya jibilil mawla waya sidu sa tilam yalla alhamdulillahi rabbil alamin ala hina yajin bihulo wil khadri yalla alhamdulillahi rabbil alamin ala hina yajin bihulo wil khadri yalla yon nam bagay no sujot yow tis ni sant borom hala sala soy ko mo dolo mayalo mole malaka yana yarhamuka allah ya khair al anami wa ya muhtar ya allah malaka ya ko ne tas fofe ne mengena nas wasusi wara sama yarhamna ya allah mi del si delo ne mes fado ci yesu dem dem tabial jana war ngendem yaallaw kem darfa dal hayni war nañ feppu fune mala ni aljana lañ delo si yaallaw makolo hayni nazifan tayyiban atir maqdo surati
bur yalla tisngal ko dog lu tam ba diw ko mu wer lakkel ko wajal go fil jannati yalla wa tari nadar yal mustafa karaman daram dar fin sasin min gayalla wa salli an nabi taslimin halaybi wa rawiro bi rehani yalla daglul maqla fi khar bax yey lan azarat gude jodo mustafa ñol ma gayalla daglul maqla fi khar bax yey lan azarat gude jodo mustafa ñol ma gayalla hawa khawariqa hadatin jalat sanam laylatul mawlidihi lil kufri yalla kero ba ñol makka feñe makka bi bi sere yi yowmal wiladati lil muhtar ya allah lama badal mustafa niranum qamdat qadat buhiratuhum lil hawli ya allah sen dex yo ferna kero sen tal yo fay nagamaj te maslagay al bahamin bo baya allah way nusawata rewam fursi jis na mu fer ke musloka alfaamin zamaala diganta ham daana an ñu xuma ñepp geelam rewam hajam ñepp waro waru yana bur yalla dakuna seytane kurel yamu am taajum ya sanni ko mo molo mayana iwanu kisra abolasnami munsabihu fazam gol anus sarwanu yana heyam batay na rajal mi gam ba xeyna ma ba mi ba li xeyna tasar awer ya yalla leer rasuluga sallallahu ma fa mel ni dem toj tax ya kas mbolo ma yalla leer rasuluga sallallahu ma fa mel ni dem toj tax ya kas mbolo ma yalla sen bur ba mag ba anno sawal mo ko taba ngir bokk jaamu xiram way musna yalla sen bubu mag ba anno sawal mo ko taba ngir bokk jaamu xiram way musna yalla wadu samawata nox yey wal walay safi def te muslim ndox yalla tung la yalla lajal borom burdu li barsan jaamu deegal sa te bey walofal ñen xam ko yalla lajal borom burdani barsan gi wax mu deugal sa te bey wala bal ñem xam ko yalla ka nabi nari ma bil ma'i min balalin husnan wa bil ma'i ma bin nari yalla hadis tanara bin nuril mustafa bara husur qaisara ñe ndey sam yalla digante umul khura ak qaisara di melax waasam di senam ge awa magala wasdada samsu nuran qad hala qamaran li mawlidil mustafa muqdar ya la waqdatil ardu bil milad yawm bada wa qad talatamatil lawaju ya la wa asmal kull asjarin li badati wa qad namat barakatul hamiya ya la wa inda masqati rasil mustafa abadan tanfaura bihatun lil yawm yalla wa la razun nas fi hami wiladati masirin wa yawmin masati yalla wa darafa nas fi hami wiladati masirin wa yawmin masati yalla makan mawlidi qatil yuribo bizakh laylin hala marwiyana bur yalla don na ciro ka leer bu muslim na la do leer ko jant bi nyambas leer wiyana bur yalla fam na ciro ak leer bu muslim na la do leer ko jant bi nyambas leer wiyana yanjal bi diwi ci biir ak bi ti bam na fayal fil mulki wal malako ti dahrayana leli zikr jant bi sabat bi diw yi diw way

על ולבר המנשק אין מוסטבה וריז על קביל אירה יתן דומו דיבי על ולבר המנשק אין מוסטבה וריז על קביל אירה יתן דומו דיבי על ולבר המנשק אין מוסטבה وريث القديم وداية دمو دباي فالمستمع وريث القديم بفليا وبجهدي وسجاي دمو دباي فالمستمع وريث القديم بنوريا وجمالي وجلالي دمو دباي فالمستمع ورث القديم سريا وبعلمه وبحلمه دمو دباي خستم بكون مستمع قد جاركم قد جاركم مع أهلي يا أهل الله خستم بكون مستمع قد جاركم قد جاركم مع أهلي يا أهل الله فتم بكل المستوى قد جاركم قد جاركم ما أهلي يا أهل الأي من رنك جار كيران مباق ورينك من مستوى ولم بك جار أولاي يالو ناقان ناقل أنت مستوى ناقان لن بكلامي بالناقل أي غربت بدين جرفل Nur Mustafa, nyagan lendi kalani sabnyagi dai, yalu makol bakulen Nur Mustafa, belan lendi kalani amgeni dai, darami moy chuba, uhnu madi, kubun tadam nsiar nyagan datengai, ya Ahmadum nini amnadel nukandi, yaumal qiyam. Gentilen sunu ayu ay Cheikh Mustafa yaane ha andal dal nga xel waman garu yi yebuen yebal zobay waman ga bumbaye bo la fayi tegel fano bo la jigen yaaren jo ay jangay kula daw nga dab kula fay nga fay ni te doonu fay bo alam jiri ni ak bay ay seeni bay yaani teral يعني يا رم دين ما يدرم يعني جبل يعني جبل يا جنواي يا ترى غي من بامبا يا رالم ما دخيل بغبا جال سلام جال غاي يا غم ترى غي واك جور غوا با يا يار تاغ بوري بدا دم لماي ومن جنار ومت ولا كنري رسول يا تي درو با دوله دي سنجياي يا مستوى من مستوى من المستوى يوم القيامة رانجلين بأي مداي مسكين يا داجوي سيخ بامبك ومسجن سرونغ سرونغ يا مطلقاي مجاكة نو فيت تريم يبدد غير مفلوكة يا مسنجلين يا ذي سباي يا تياجك بالإسلام نتحقق بحدا يا جنوري يا تامر تين بارمناي يا بول قلي بول جاري يفجار أنت الحماد لأهلنا يا أميلاي يا بول دنجي بول بكي يفجار يا نجم دنجي يا ما دون الفوالاي تعال مرجي يا كيار يا تام بي ما لي قمل ستعال بي سوني بلاي يا مجتبا نل مجتبا نل مجتبا يوم القيامة بوان سنجاي موزا كلام لاي مورا مستلا وانيل جروب كجلي من لبجتاي موزا كني موهي لبطن مي مستقا يامون جناجت خرم دين يجمون سباي دارن بردي ياتيو بامباي مسن مايا پران تبي دي قلل سمسن دراي مورن ولايتو موهي مسن باوستو Sotu Rijal, Muriyay Senyeru Ay, Sariyara Jolli Finun, Baleeran Watugal, Mwatak Balabbi Wachin Urbenna Alasay, Sariyara Takhmi Korkoral,
bay xoy xoyal ya tax bala be balé won ci jalaay fariyal li haral jamo ak seen ak bawal li haral mbor li haral bambur ak jayay ya muntaka amil muntaka anil muntaka yawm al qiyamati bo ne jibril way antal muqaddamu wal qaribatu fil wara ba'da al qadim ya dabar kil dabay dinare ko yoda qalibati atul na sa bay ba mo gan ci am teri ni gan ci ali bay bila di andale kuna baawi qawna aram ya aram du gam gam lo sagan ya mule ni bay ni ala te gan ge qawm ci matte bayo ko tay la bay ga cham ci la wuul moy say say na way te sar kan summa qarbal mustara santul waya bo ko yar bi ara ay khutba ye gaire wuul de ya qamul ye jali am kayane yimi ye bagay bar maqiqatu wa shariyatu wa nada ma dunya bo ila al wara ya jan way ya imam lam bahu nada san mulian jadi ya ay no mote kula tadi toy kula mandi dai ya murtaja min murtaja nil murtaja ya ma qiyamati ila ya taran an nusai kula amdi ya ko amure bala nyakku joy ko amure ar yan mala gub sabay yalla ngeful sanga ful di jay kum ko amure ar yan mala gub paray waajo gabana de gende sabdo tunu sob ku paya de je kaje do do ka segi balay ku la gab do sob de jand do do tunu sob ko so am war ci naru gori tarel de ay yalla la sob yalla la sab ya mustafa ko do am dal dal ari ma man tabaray kula am dire kula nyap ko do yalla la am ya gande ak baye qar ya gande jay ya nam bo gor ya do no gor ya do no mer yo yari ya di nga chalolo na bu ni ay ya mu saba ni tan ma te di te ya di ka bel ya ba ca bal hay da zaman bay ngay mu saba min tan to ti di bel ya di ka bel ya ma ca bal la jox ci en jaay sey wa ma taw na ci so wal na ci tel ci ni ko may mu sar ci li ci buraw di dug to kay sey wa ma taw na ci so taw na ci tel ci ni ko may mu sar je di ci buru di dug to kay sey wa ma taw na ci so taw na ci tel ci ni ko may mu sar ci li ci buraw di dug to kay.

أشهد أن محمد رسول الله حي على السلام حي على السلام حي على السلام.

0: فرز القديم بداية ثم لباي ألف الورى من شك أن المصطفى ورث القديم بداية ثم لباي ألف الورى من شك أن المصطفى ورث القديم بداية ثم لباي فالمستوى برز القديم بنوريا وجمالي وجلالي دمودي باي فالمستوى برز القديم سريا وبعلمي وبحلمي دمودي باي فستم بكون مستبى قد جاركم مع أهلي يا أهل غاي فستم بكون مستبى قد جاركم مع أهلي يا أهل غاي فستم بكون المستبى قد جاركم مع أهلي يا أهل غاي يا الوان كجار كجران مباق وريناك من مصطفى ولم بمكة يا ولاي يا نياخان يا قلن يا مصطفى نياخان لن بكلامي بنياخي داي يربت بلن جرفل من مصطفى نياخان لن بكلامي
1: بنياخي داي سرين أبو البركة مكي خليك لبنو سرين منتخى مكي خليك
0: سرين لبنو سرين من مصطفى بيلان لن بكلامي

0: تعون يسعو تعون تسيكو قام اي مزار جادي تنقل بدل الزباي سيوام تعون يسعو تعون تسيكو قام اي مزار جادي تنقل بدل الزباي دوك اتقال يركر سيو لول انتدي سيكابي يجينا بونغ بور سيو نداي يابل عزيز عمرو نيم بولي قدن دورو سيكنا جابي سواق دس مستم فارق عمو
1: ناو
0: Sewaktu gajah bangkubur saya tidak, saya dia cina bangkubur saya tidak, doket kepan diri cem saya ulungnya tidak, saya dia cina bangkubur saya tidak, ayah takut bulwara ya mustafa, bayar kerap bukan rezeki belum nafsai, kenapa kamu jadi sama nikah puna? يا ده مريد يسار جهك جهيداي وهي كرودا وهي مصطفى بمخي كرده ما كي يلمي مصطفى دومود باي وهي كرودا وهي مصطفى بمخي كرده ما كي يلمي مصطفى دومود باي موزا قديم المصطفى مهديتي وي مرا مصطفى كوفي ألو المهيساي جاي يا مرتلا من مرتلا من مرتلا أبليني لا وري القديم قدم سباي يا ربي صلي على نبي محمد مالي وقديمك وكاربي يا ربي صلي على نبي محمد مالي وقديمك وكاربي بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله تعالى على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما محمد وسلم تسليما إنما الأعمال بالنيات والنيات التبرك بالصلاه الحمد لله قديم الباقي في الأرلين صفقي وارتباقي الحمد لله قديم الباقي في الأرلين صفقي وارتباقي وهو أي لا يموت أبدا.

حمل الامل في العلم والادب رب والعمل يومنا عزت الدنيا ما يدرني في ارضنا وسماء يومنا عزت بين ابد وبين ما يجر صور ونقل يومنا لنا بزي ما ظهرني وما بدر وجني ودر بمالك وصاف ايوابي عني فاتن وعمد المستجيب بجاي جبريل لم تجب سواجي وبلغني.

وجعل توصلي لمن يدعو به سعادة الدار يوقظني به وليجد وللذين نعاني بالامن والعدوان وبسعادة وبالعماية عن جملة الأسواق والعناية وبالنجاة من سؤال وعذاب وسكرات موت الأب والإنسان وبالبشارات وبالسرور إلى الممات وبالنشور وسكرات

0: يا سميع
1: وبالكل ذي تعلق بها وعافي عن سعادتي يا ربي
0: وارحمنا وابلغنا موسى الختام ربنا وسليا على النبي وسلم وحدي بحاجة كل مسلم وسليا على النبي وسلم وحدي بحاجة كل مسلم.

آمِنُونَ بِالْغُلَمَاتِ قَدَّمَا وَمَا تَأَخَّرَ وَمَا بَيْنَهُمَا فَإِنِّي الْعِلْمَ وَزِنِّي الْعِلْمَ وَعَمَلًا وَعَدَفًا وَفَمَا رَبِّي أَلِّسِ بِرُولُهُ وَإِلْمَانِيَا اكسب لي الأسرار والقوامنا يا خير من كسب سرا قامدا لما جميع ما تفرق لنا خطي من الخير وصفق لنا لغلنا تفكر الأدب فيها

0: إزرارا فقلت أستغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسلي السماء عليكم إزرارا ويمدكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا ألم ترى كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا والله جعل لكم الأرض بساتا لتسلكوا منها سبلا فجاجا قال نوح ربي إنهم عصوني واتبعوا من لا يماله وولده إلا خسارا ومكروا مكرا كبارا وقالوا لا تزرن آلهتكم ولا تزرن هودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد هدلوا كثيرا ولا تزد سالمين إلى دلالا مما خطياتهم أخرجوا فادخلوا نارا ولم أجدوا لهم من دون الله أنصارا وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذركم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلى فاجرا كفارا رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا والمؤمنين والمؤمنات ولا تزد السالمين إلى تبارا سبح الله العظيم.
1: jerejeuf serigne sefal jerejeuf machallah jerejeuf demal serigne bi ñaanal la jerejeuf bismillah pam modou kon bismillah
2: a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما واتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيرا وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم ما جعل أدعيائكم أبناءكم ذلكم أفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آبائهم فإخوانكم دين ومواليكم وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به

الحمر وجميع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر صدق الله العظيم.

قلناه الأبي أمين جماكم نشركم أيدكم يرحمكم أهانكم إسلامكم الله الأبي أمين قائم إلينا ماس تنجل سنتو ميت ماس تنجل وقال من ماس تحلناكم اليمن نيال دكتين وطل تبالي منتجين خل دين جبال تيين شن بريك ماس ويمن مور سو يوتخوال وقتاني فأسنا كسخوال يالنا ماس من جبل شدي تكير بمو أمم خريطة يالنا يسن خريط هرم يالنا يجزيك مبادرام يالنا يجبار نمبادر ماس ويمن خريطة يالنا يسن خريط هرم يالنا يجزيك مبادرام يالنا يجبار نمبادر ماس ويمن تبان تبان يا جاي تلاك زين بسيب يا واي تنفل يهل بود يا واي أكبر تدام ميتي منام نني دعو المود دام جل شعر جبزام أنا الروكل روكلام روكين نون دارش دونام نني دعو المود دام جل شعر جبزام أنا الروكل روكلام روكين نون دارش دونام نعم تبارك كرودام أخشى الناس أكنومام بالهم جول في هديام يري فنات دارفكم غيري يري تنكان ما لبون غيري يلاو قياس يلا ما يوني ما ينقاس بنجد جب أوسول منم من الصلاة والسلام على نبي قير أمام والي زوي كرام وزبي ومن أمين من الصلاة والسلام على نبي قير أمام وآلي شوي كرام وسبي ومن أمين سبحان ربك رب الشتي أما شبان وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وسلم تسليما خال موسى كليم خادم الخديم الحمد لله السلام نجم برحم دار السلام جبل مصطفى كلام على بناء جاني الحمد لله السلام نجم برحم دار السلام جبل مصطفى كلام على بناء جاني شعبان بدن نمو نمو وكل واجن واجم جيجب دنيا الجزب أنم ومنقى جواني جيجب دنيا كوي مريد بجاي قادر مريد رسلوانا كيف كوي مريد هو خير سائم سيدان مدل لهم رد الله كيد القديم بري الله كيف ميتخيم تب الله من خادم مولم كدا وخل ورود فليدخل لا أسأل من ما يتوب دفلي ولل شيخ بنا خير شافي مامون سند صبرام صبغ صف الله يريم بلا يرون غسي مرام ما شقير تابهم دون رسيد أنت جاي ورسة جاي كالير بيان دي سمن داي شمس الضوء في الجامي آبيا كتجلو فلس الآي تتلو لسفير أيريو تتلو من فوق النجم التالي ما لم مريري دجلو له بمن قد وصلوا هنغار جيت تدلوا للفيل في المداري يا رب نرام خرق قدر للعاملين في لجل نقدر فكي دفر شياد إما شافي يدقنا من الشياد ما شياد في الكبار ياري مكة المويار ونسلسل صبرهم صبغ صف الله يريم بلا يرون غسي مروم ما شقير تابهم دون رسيد أنت جاي ورزة سرا وولاي كالير بيان دي شمان داي شمس الضوء في الجاني على بيانة تجلو على الإلهي تكلو لسفير أيريو تكلو من فوق النجم التالي مولا مريري تجلو له بمن قد وصلو هنغار جاية تدلو للفيل في المداري يا رب نرام خرق قدر للعاملين في لجل نقدر فكي دفر شياد إما شافي يدفن من الشياد ما شياد في الكبار ياري مكة المجار أكبر من مدافي جماجي وطنجار لكل من لو يسار شيخ جزم شيخ رشاد

0: jumaaji moy mu jindigal bis ni saytina azal ku jajeul awondigal shiwa khururim qadi jumaaji moy mu jindigal bis ni saytina azal ku jajeul awondigal shiwa khururim qadi ku beug ndam na ñew la ji fi khidmati shaykhim baki ala serin tuba digi nuru likul qati bëggannu soppi aw bayin yowmal isaadi sayabin bal naa ñu xool ca dunu siin yasii likulli chaarin bu kenn soppi aw bayin yowmal isaadi sayabin bal naa ñu xool ca dunu siin yasii likulli chaarin murid bu naa suma yëgul xaadimu ku la saman nee ko la seeq xanda yoron li mustafa fil jaami murid bu naa suma yëgul kulla saman ne ko la sheikh ban ba yoron lil mustafa fi jami mala muriri santilen lillahi ti kun fayakun ta hamna faw jitu ngen fama lakum min dadi mala muriri santilen lillahi ti kun fayakun ta hamna faw jitu ngen fama lakum min dadi sheikh mustafa santilen shukran yulashimu yaqin defal na len geram na len hidam bi khalbin khani ma wax la rabb mustafa khuddu saman qad wafa amul murab bu fi du fa fa gajami al jami lan sant ya allah mustafa rayj ahli al istifa hasan jam dil mustafa hala bina al jami ya la bajid al qadim wa zayd wa ahmad al qadim jituna dama ci do habla shawita na shuhi man ya salati la khasay faman aba ila shway top ci mom jokoy day wala li kulli qati man ma faram khalifatu nuru lil ayati yadum bulen ko jema def morom hadza kulli bari tade ko te bari jawab yujibu muslima yujab bo yox yoxe mu dilana huwa wa khayru jazim majlis dem rajilaj fi jabi yaqi kulaj waju ko ngagn di ko ngagn ka shukarin li bali mari amirul mu'minin sultan qutbul muslimin nan santi ngir mi dotunen ya qulu kul ta'i dem balad modela wa ya bilata ya wa sawab day may wala di may tuba wa kullu baril qadim jumaaji bayam diglawon fiha nam sashin lawon mo ci taxaw barki bakkan tuba li kulli tabi mo ci muri fal nam yi kullama nuri bo amulon mo def mari fama lana min shabi jogleen way ñu mustafa fama na jaba hadjaba ku sopu am sopu tafa ma law ma min nasi ku den ci ay jinni yoron lawla abuhuma malak ngir bay ba mo dem gabon fana lo min shayhi ku de jay jini rom lawla abuhuma malak ngir bay ba mo dem gabon fana lo min shayhi kaawlen ku yeni sheikh ni wajira ci di shiyo lolu murid luna ko fo hadiyatan lil janin nanu shiyo di fo ndiram la taqnato min al maram jomlen koy fasaki baam hal mal khairu jami jumaaji moy baytul haram fi kharbi ma fi haram ko ca demul torok qasab wal qablu fil madaji tahna jumaaji melni waaj fi buqati wa fi gijaj shamal na walu ga ci njaj li ahli wa sharai tahna jumaaji melni waaj fi buqati wa fi gijaj shamal na walu ga ci njaj لأهل والشرائم مهد سراط المستقيم بي صلاة ما نقيم باسم مجئ نيب نقيم حتى سريق مدافيم وعجب سنب درم أو نسبي ولو بلم ضيفات الجنة كرم إن شاء خير رافيم وعجب سنب درم أو نسبي ولو بلم ضيفات الجنة كرم إن شاء خير رافيم mam cherno dem na cey junim li hubbi jannati nahim شيخ أنت يناي درهم ومن أباء من مانين جولني سادق مفسام وهو سايب المقام ليفوك جد يوم الخيام أمر من بالباري جبل مبايم مصطفى ولم يبعل بمن جفاف موصف باي مصطفى مع النبي شافي كدك قل دفين لو فلا تلوموه بالله وقتو يهو دمنيو ما سوي تقابهم لي دين جبك مريد لغي ربي يريد ومصف دنغي مريد وهو خير راكيم لي دين جبك مريد لغي ربي يريد ومصف دنغي مريد وهو خير راكيم من سمتنا يدن لجي لغي شيخنا المبكي تاكي كتاك جيب لجي وهو خب طابي من سمتنا يدن لجي من سمتنا يدن لجي لغي شيخنا المبكي تاكي كتاك جيب لجي وهو خب طابي موسى أمر دولك جف وليش من أهل الشرف مطمنا لين جلجف والله من شعبين موسى أمر دولك جف وليس من أهل الشرف ما دعمنا لمجرجف لا له من شعبه خلى النبي خير أنام خير الصلاة والسلام نقم برم دار السلام خلى بنا إلجامه خلى النبي خير أنام خير الصلاة والسلام نقم برم دار السلام خلى بنا إلجامه خلى النبي خير أنام خير الصلاة والسلام نقم برهم دار السلام هلا بنا إيامي سبحان ربك والسلام هلا المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وسلم تسليما سرين جنوان جلائي دقان تدل خارات أكنان يوم سخول أمول كنان وديس دفل كير من دي سرين جنوان جلائي دقان تدل خارات أكنان يوم مسخر امول كنيا هو غيس داول كير مندي دي بسم الله في مقال لا ينت لي دي كبر رسول بام تاغو توك ماس مون جبل بام كو يبل ني وي يمن دي بسم الله في مقال لا ينت لي دي كبر رسول بام تاغو توك ماس مون جبل بام كو يبل ني وي يمن دين كم با فاتو رسول دي زام غتاي لا في مثال yalan mas da ki misal kebo mas nga yaman mamoru so mam kankaya gibsa ke bokki bayti ya moy dal khal sa baye dem ko mas mon yaman fas lan ci yeen am ngeerum ya masar majirin lan saikum ci man di doon te solo na ku dem yaman ababakar madib gorom mo jog taxaw lol ma sangim ngir ke sa gaat la muy gorom may xamna mom du dem yaman ababakar mo jekk jebal ko domam tay geureum te jox ko mbolam halalam top ko di ngatu ko won te ko na may mo gëna wom pasang na ga xara ci ba
1: radio KBFM 103.7 la radio au service des populations
2: nous sommes ici à Toubandam.